yake nan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan ko Bature ne ko wane ne yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan ta fi karfe shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda za ka ji sai ranka ya ɓaci. In ka bude talabijin, abinda za ka gani sai ranka ya ɓaci. Duk abinda za ka kalla ba daɗi, duk abinda za ka ji ba daɗi. Damuwar da kake ji ɗin nan ba tafiya yake suke ba, suna taruwa ne. Yanzu kamar su yawa sai su zama bam, shi ko kai ya buga ko zuciya ta buga a fara a mutu kokuwa da amatun lafiya su kala, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shi ne Allah ya aiko mana, shi ne zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da za mu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin kusuwa ne. Shi ne aka ce la ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سيكوك الله الله يا أيوانا هالي دعكيتي وانا أبوان دعكيتي جيكوتا إنا الله ككاو كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك, حسبنا الله ونعم الوكيل. سألنا موسيقتي توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرة عين, واصلح لي شأني كله, لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاء.

في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروكي الله خيائي والنحالي لأكي تجي والله تالله.

0: Tiltapul Mdatala Kam tare da Sheikh Long Abubakar babban liman masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan za a yi saurare lafiya
1: Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asalin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هكذا هو السلام عليكم ورحمه الله barkamu da wannan maraice na Laraba 23 ga watan Rabi'ul Awwal a shekara ta 1440